عمت عالم نجسم بعند ما توصل ساسبات عمت عالم كبابي بيروساليم بهداوين امنتلي كبارو تجباروي اندهون ودرجة يهوم بهداوين عملكو فانتا ببيت مقدسوست ليلا عملكون دي كهيد بمدرك بيت مقدسو ركسا يهودوين يهيمانوت هجيغاتن بمشار سنوت انداي كبر ቅዱሳት መጽሐፍትና ሌሎች የሃይማኖት ልማዶች ላይ እግዳ ጣለ። ይሁዳውያን በሀገራቸው ላይ የአምልኮ ስርዓት እንዳያካሂዱ በወራሪ ንጉስ ተከለከሉ። የሴሎሲድ መንግስት የግሪክን ባህልና ሃይማኖት በኢየሩሳሌም እንዲስፋፋ አደረገ። ይህ ዘመን በይሁዳውያን ላይ ከባድ ስቃይ መከራ የተከሰተበት ወቅት ነበር።

مكنا نوز كالعالم عبي ما كنا نطلق أنونا عين على مالب سلطانو اسكالعالم